لما نهرب ساتي زامي نرفع مانو ساتي زامي نرفع مانو گفتم نارو گفتم نارو نارو ساتي زامي نرفع مانو ساتي زامي نرفع مانو